0: عليك.
1: من يأتيك من قصر البداية؟ ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
1: بيملك لا لاتنسيسيون باللغة العربية